مالو اكرا شبه الالم سبيل يد دبي الجن امان التير النار تديان نكا ميراسيتي التاي اليوت كابيلا يكتب التاي تور كسا لس فيلي على قطن على قطن Ça tienne, l'entienne, freiner, faire, le vent, la toussière, à presque plus, dans une valence, rallonge et tiraillement.